0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية
1: نوتة عربية،
0: اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حضنك غفي عيني لغيرك رفي صدقني ما بترف قلبي حلف بحياته كل دقة من دقاته بعدك عشق جو

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وبعيد السما.
1: نوتة قريب يا نوتة قريب يا

0: بحبه وحابب قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: تسعدي وتشقي، ضلي يا حلوي هوا، صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غنية، بهالأرض غنية، بهالأرض غنية.

0: معكم أينما كنتم.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
2: ونستهل النشرة بالعناوين: واشنطن تقصف مواقع رادار إيرانية بعد إطلاق طائرات مسيرة، وترامب يؤكد أنه لم يتبقى لطهران سوى خمس صواريخها. تنديد رسمي لبناني بإيران التي جددت دعمها لحزب الله، وأكثر من 20 قتيلا في عشرات الغارات الإسرائيلية على الجنوب. تحقيق قضائي فرنسي في جرائم حرب على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة. بوتين يستبعد لقاء زيلنسكي ويتعهد مواصلة الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. في تصعيد جديد، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارات على مواقع رادار إيرانية فيما وصفه بأنه عمل دفاعي بعد أن أطلقت إيران أربع طائرات مسيرة هجومية باتجاه مضيق هرمز. تزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتبقى لطهران سوى خمس صواريخها. شيرين ناصر.
3: القيادة المركزية أشارت إلى أن القوات الأمريكية أسقطت أربع مسيرات أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وهو أمر شكل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. سنتكوم أوضحت كذلك أن القوات الأمريكية قامت بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غورك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة، وصفتها بغير مبررة من جانب إيران التي أعلنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان، متهمة البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلات نفط. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لدى الإيرانيين قد تتراوح بين 21 و22%، وهذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول. ترامب أضاف في مقتطف من مقابلة مع قناة NBC تبث الأحد: لقد تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة، وتم تدمير معظم مواقع الإطلاق، وتم تدمير معظم مواقع تصنيع الصواريخ في إيران.
2: وفجر اليوم قال الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت سبعة صواريخ على الكويت والبحرين، موضحا أنه تم اعتراض ستة منها، فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت من جهتها أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة إلى الكويت بقيمة 1.9 مليار دولار. في الأثناء أكدت إيران دعمها لحزب الله، وطلبت إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان في خطوة تسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الصراع الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ وقليل وزير خارجية إيران وردا على الرئيس اللبناني قال إن طهران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة منذ وقت طويل لو كان لبنان ورقة مساومة. من طهران علي الباشا.
4: طهران أعادت لسان محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى تؤكد أنها سوف تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيرات في حال توسعت العمليات الإسرائيلية باتجاه بيروت وضحيتها، وتؤكد أن وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا في حال تحقق في كافة الأراضي اللبنانية. قائد الحرس الثوري الأسبق طالب القوات الإسرائيلية بالانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. بدوره عباس عرقشي وزير خارجية إيران دفع عن استهداف الحرس الثوري مواقع في الإمارات والكويت والبحرين، وأكد أن لدى بلاده أدلة دامغة تثبت استخدام القوات الأمريكية الأجواء الكويتية والإماراتية لتنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية. عرقشي أكد أن إيران لم تستهدف الأراضي الكويتية والإماراتية، بل استهدفت القواعد الأمريكية في تلك الدول. يأتي هذا في وقت نفى فيه مقر خاتم الأنبياء أن يكون الحرس الثوري قد استهدف مطار الكويت الدولي، وأكد أن المواقع الأمريكية التي استهدفها تبعد ما لا يقل عن 40 كيلومترا عن مطار الكويت. وأشار البيان إلى إمكانية أن يكون القصف الذي تعرض له المطار ناتج عن إصابة صواريخ باتريوت الاعتراضية، أو أن يكون هنالك يدين خفية حاولت الاصطياد في المياه العكرة، مع توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل ونشاطاتها الاستخباراتية في دولة الإمارات بحسب الحرس الثوري. علي باشا طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي لبنان طالب القادة اللبنانيون إيران بوقف التدخل في شؤون بلدهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الأمريكية طالب بعدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية، واتهم عون طهران باستعمال لبنان ورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول. في الأثناء تبادلت إسرائيل وحزب الله الهجمات لتنهار هدنة جديدة حتى قبل سريانها. وسائل إعلام لبنانية أعلنت عن ضربات إسرائيلية جديدة على أكثر من 70 موقعا في الجنوب بالأمس، تسبب بعضها بسقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما تبنى حزب الله هجمات جديدة على جنود إسرائيليين توغلوا جنوبا من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
5: أكثر من 75 غارة شنتها الطائرات الحربية والمسيرات على بلدات في جنوب وشمال الليطاني، بينها تلك التي تم إنذارها. ومع استمرار الغارات ارتفع عدد القتلى والجرحى، إذ قتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم مسعف، وأصيب آخرون في زبدين، المروانية، عبا، عتشيت، زفتة، حروف، طول وغيرها. القصف المدفعي طال أكثر من 10 بلدات وتركز في محيط الغندورية، البلدة التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. في المقابل تركزت عمليات حزب الله في زوطر الشرقية، يحمر شقيف ومحيط قلعة شقيف، حيث استهدف 14 تجمعاً للجنود وآلياتهم ودبابة ميركافا، إضافة إلى تجمعات أخرى في الناقورة وأطراف الطيرة، كما مربط مدفعية مستحدث في العديسة، آلية اتصالات وأخرى عسكرية عند تلة الصلعة في القنطرة، وتصدى لمسيرتين وطائرة حربية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن من جانبه إصابة 3 ضباط في صفوفه، بينهم 2 بجروح خطرة جراء هجوم بمسيرة واشتباك مع عناصر حزب الله في بلدة زوطر الشرقية، حيث تركزت استهدافات الأخير. كما أعلن تنفيذ أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان خلال أسبوع. من القدس، مراسل مونتي كارلو الدولية زياد حلبي.
6: حرب وقف إطلاق النار إنجاز التعبير على جبهة لبنان تتواصل مع غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات من حزب الله تجاه جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بينها صواريخ مضادة للطيران أيضا، فيما تبدو التفاهمات المطروحة أبعد من أن تتحول إلى اتفاق نافذ. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الحكومة المصغرة أن الاتفاق لم يستكمل بعد، وأن حزب الله ما يزال يرفض، ولذلك لا يوجد اتفاق قائم من وجهة النظر الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش لم يتلقى أي تعليمات جديدة، وأن سياسة العمل العسكري في لبنان مستمرة كما هي، بما فيها القيود بالنسبة لبيروت. ورغم دعوات وزراء إلى توسيع القتال، فضل نتنياهو منح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت، مؤكدا أهمية التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي. في المقابل أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش جاهز لأي قرار سياسي، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بتوسيع العمليات على الأرض. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: قتل رضيع يبلغ 7 أشهر وأصيب والداه بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المركبة التي كانوا يستقلونها في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. والسلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقا في ملابسات احتجاز ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول غزة، وسط اتهامات لإسرائيل بسوء المعاملة وارتكاب انتهاكات خلال فترة التوقيف. أجيرة بن عدة.
7: باشرت النيابة الفرنسية المختصة بالجرائم الدولية ومكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بشأن معاملة ناشطين فرنسيين كانوا ضمن أسطول غزة، وذلك على خلفية اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. النيابة أوضحت أن التحقيق فتح استنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعة في نيويورك عام 1984، وجاء إثراء حالة رسمية من وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو بعدما تلقت السلطات إفادات وتقارير تحدثت عن تعرض بعض المشاركين لأعمال عنف جسدي وإهانات متكررة خلال فترة احتجازهم. وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول قبالة قبرص حيث ضم نحو 50 سفينة وأكثر من 400 ناشط بينهم 37 فرنسيا، ونقل المشاركون إلى إسرائيل حيث احتجزوا قبل ترحيلهم لاحقا. في المقابل نفت إسرائيل الاتهامات، فيما تواصل الشرطة القضائية الفرنسية جمع الشهادات وتقييم الوقائع.
8: والأمم المتحدة حذرت من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تدفع العالم نحو أزمة غذائية متفاقمة مع ارتفاع الأسعار وتهديد ملايين الأشخاص بالجوع. إلى بغداد حيث تكثف حراك جمع مسؤولي الحكومة العراقية والبعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد بهدف دعم خطة رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة. آخر تطورات المشهد العراقي في تقرير مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد.
9: بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية بدء تنفيذ خطة نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران، لقاءات مكثفة جرت بين رئيس الوزراء علي الزيدي ودبلوماسيين أمريكيين. الرسالة الأمريكية الجديدة إلى الزيدي تضمنت موقفين: إعادة التنسيق الأمني العراقي الأمريكي الذي تعرض إلى التراجع بسبب الحرب الأخيرة وتداعياتها بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. أما الموقف الثاني الأمريكي فيتعلق بتعهدات أمريكية بدعم اقتصادي كبير لحكومة زيدي لتعزيز خطة نزع سلاح الفصائل. وأعلنت الحكومة العراقية توفير 35 ألف وظيفة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية رسمية لدمج عناصر الفصائل. إعلان الحكومة توعد في مرحلة لاحقة بملاحقة الفصائل التي رفضت خطة الدمج ونزع السلاح. عمليا جيش التيار الصدري وفصيلة العصائب وكتائب الإمام علي وافقوا على خطة الدمج، ورفضها حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء. وأهم ملامح خطة الدمج تسليم الفصائل لسلاحها الثقيل ومعسكراتها إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
8: أعلن البنك الدولي تمويلا بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق وربط عاصمته بتركيا وسوريا والأردن. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني في وقت قريب، وذلك غدا دعوة فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع بين الرئيسين لوضع حد للحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وتعهد بوتين المضي قدما في عملية روسيا العسكرية إلى أن تحقق الحرب كامل أهدافها. كما قال زيلينسكي انتقد الموقف الروسي معتبرا أن موسكو اختارت الحرب مجددا، وأن الرد الروسي الأخير على المبادرات المطروحة لإنهاء القتال كان ضعيفا ومخيبا للأمل. من كييف محمد زاوي.
10: خيبة أمل أوكرانية من رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأوكراني بشأن مقترح إنهاء الحرب. ظهور المسؤولين الروس مبتسمين في منتدى سان بيترسبورغ يعكس بحسب تعبير زيلينسكي استمرار استفادة أطراف داخل روسيا من الحرب. شدد زيلينسكي على ضرورة تقليص الموارد المالية المتاحة لموسكو وزيادة الضغط عليها، بعد أن قال بوتين إنه اطلع سريعا على مضمون رسالة نظيره الأوكراني واعتبر أنها تتضمن ما وصفه بعناصر وقاحة، متهما كييف بمحاولة خلق ظروف تجعل اللقاء مستحيلا. ظروف تعكس مزيدا من التصعيد الميداني، فقد استمرت الهجمات الروسية خلال الساعات الماضية لتضرب مقاطعات في جنوب وشرق وشمال أوكرانيا بعشرات المسيرات والصواريخ، خلفت قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية خاصة في زابوريجيا، خاركيف ودنيبروبيتروفسك. في المقابل شهد الملف الإنساني تطورا لافتا بعد إعلان تبادل جديد للأسرى شمل 185 أسيرا من كل طرف. هذا التبادل هو من الملفات القليلة التي ما زالت تحقق اختراقات محدودة رغم استمرار القتال. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: هذا ويلتقي الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني بالرئيس الأوكراني في لندن غدا لبحث الملف الروسي الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
2: واشنطن تقصف مواقع رادار إيرانية بعد إطلاق طائرات مسيرة، وترامب يؤكد أنه لم يتبقى لطهران سوى خمس صواريخها. تنديد رسمي لبناني بإيران التي جددت دعمها لحزب الله، وأكثر من 20 قتيلا في عشرات الغارات الإسرائيلية على الجنوب. تحقيق قضائي فرنسي في جرائم حرب على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة. بوتين يستبعد لقاء زيلنسكي ويتعهد مواصلة الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها.
1: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.

0: بيروما طقس معتدل في الفترة الصباحية وبداية ظهور بعض الغيوم المتفرقة ابتداء من الظهيرة. درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية. أما بالعاصمة الألمانية برلين طقس معتدل طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية.
1: أمن الخليج على محك اختبار القوة بين واشنطن وطهران.
0: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع خطر أبو دياب.
2: تسود الخشية من احتمال ترسخ حرب منخفضة الوتيرة بين إيران والدول العربية في الخليج، وبالرغم من الهدنة الهشة التي أعقبت وقف إطلاق النار منذ 7 نيسان إبريل الماضي، إذ أن انتهاء أعمال القصف العنيف لم يحل دون وقوع صدامات أمريكية إيرانية عبر مناوشات بحرية أو غارات متفرقة أو هجمات بالصواريخ والمسيرات. واللافت ما حصل صباح الثالث من يونيو حزيران، حينما اجتاحت النيران والغبار مطار الكويت الدولي الذي استهدف بطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 8 آخرين، دون أن تبدي الولايات المتحدة أي قلق إزاء هذا التصعيد العنيف من جانب طهران. وسبق ذلك في الليل ضربات إيرانية ضد البحرين مقر الأسطول السابع الأمريكي، وقد دفعت هذه الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار إلى التخوف من أن يطول أمد الحرب، ما يقلل من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع. إزاء ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لنظيره الكويتي التزام واشنطن بأمن الكويت، عدا عبارات الشجب التقليدية والتضامن المعلن انفردت دولة الإمارات العربية المتحدة في المطالبة بتبني موقف حازم وموحد، ويؤشر ذلك على تباين المقاربات ضمن الصف الخليجي الواحد بخصوص العلاقة مع إيران والرد على التحديات
3: عربية
2: ما بعد الحرب. ووفق رؤية أخرى ترى مصادر غربية أن الضربات الإيرانية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى ممارسة ضغط غير مباشر على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انطلاقا من الترابط الأمني والاقتصادي بين دول الخليج والولايات المتحدة. تراهن إيران على أن أي اضطراب في المنطقة، خاصة في الممر الممرات النفطية وأسواق الطاقة، سيؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على واشنطن ويدفعها إلى إنهاء الحرب أو تلجين شروطها في المفاوضات. هكذا تحولت منطقة الخليج إلى صندوق بريد الرسائل المشفرة والمباشرة، وإلى مسرح اختبار قوة بين إيران والولايات المتحدة، رغم محاولات دول الخليج العربي تجنب الانخراط المباشر في التصعيد. ومن الجلي القول أن أمن الخليج أصبح جزءا من توازنات دولية معقدة، حيث تتحول الأزمات الإقليمية إلى أدوات تفاوض وتجاذب حول النفوذ السياسي والاقتصادي بين القوى الكبرى. حيال هذا الوضع يدور نقاش داخل الرأي العام الخليجي ودوائر صنع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي حول الاستراتيجية المطلوبة إزاء إيران والوجود الأمريكي في الخليج، وأهمية الانتقال التدريجي من شراكة قائمة على احتواء إيران إلى رؤية أمنية أوسع تلعب على وتر التنافس الأمريكي الصيني الأوروبي، ويمنح ذلك الدول العربية فرصة لإعادة تعريف قيمتها الاستراتيجية، خاصة إذا نجحت في إبراز عناصر قوتها وقدرتها على التعطيل.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميز زين الدين، ونبدأ بمقال في موقع أساس ميديا بعنوان الحرب غيرت إيران من الثورة إلى الدولة القومية.
3: نعم رولا، يرى الباحثان فالي نصر ونرجس باغوغلي أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تضعف النظام الإيراني كما كان متوقعا، بل أسهمت في ظهور ما اعتبره إيران جديدة أكثر تماسكا وثقة. فالحرب عززت صعود جيل ثالث من قادة الجمهورية الإسلامية يركز على إدارة الدولة والمصالح القومية أكثر من الشعارات الثورية. عسكريا، طورت إيران قدراتها عبر هيكلة أكثر مرونة واستخدام الطائرات المسيرة.

0: والصواريخ بفعالية أكبر، كما أعطت الأولوية للاستقرار الاقتصادي والشراكة مع الصين، معتبرة أن التدهور الاقتصادي هو الخطر الأكبر على النظام. يشير الباحثان إلى أن الحرب عززت النزعة القومية داخل المجتمع وأنتجت عقدا اجتماعيا جديدا يقوم على حماية الدولة وإعادة بنائها، حيث بات معيار الولاء أكثر ارتباطا بالهوية الوطنية الإيرانية منه بالهوية الدينية. ومع ذلك يؤكد الباحثان أن هذا التحول لا يعني مزيدا من الديمقراطية، بل انتقال إيران نحو نموذج دولة قومية أمنية استبدادية أكثر براغماتية في الداخل والخارج.
1: صحيفة الديار تساءلت ماذا بعد اتفاق واشنطن؟
0: يسلط المقال الضوء على تداعيات إعلان واشنطن بشأن التفاهم اللبناني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي روج له كخارطة طريق هو أقرب إلى اتفاق ولد ميتا بسبب رفض حزب الله القاطع له. تؤكد التحليلات أن التفاؤل الأمريكي لا ينعكس على الأرض بسبب تباين المواقف بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران وحزب الله من جهة أخرى. كما يبرز المقال استياء رسميا لبنانيا من تعثر المسار التفاوضي وخشية من عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي خصوصا في الجنوب والضاحية الجنوبية. تشير المصادر إلى أن حزب الله يراهن على تفاهم أمريكي إيراني أوسع قد يعيد رسم التوازنات الإقليمية ويضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية المحتلة. في المقابل ترى واشنطن أن الاتفاق يمثل فرصة لإعادة ترتيب الوضع الأمني في لبنان عبر تقليص دور السلاح غير الرسمي. ويخلص المقال إلى أن إعلان واشنطن يبقى ضمن إطار نيات غير قابل للتنفيذ حاليا وفق المعطيات السياسية الراهنة.
1: في العربي الجديد نقرأ مقالا بعنوان درس عراقي للبنان.
0: رولا، يتناول المقال ما يجري في العراق من تحولات تتعلق بملف تسليم السلاح بيد الدولة، حيث يرى الكاتب أن رفض الفصائل العراقية لهذا المسار لم يعد يبدو صعبا كما كان في السابق. في ظل تراجع احتمالات الصدام المسلح ووجود توازن داخلي وإقليمي بين النفوذ الإيراني والضغط الأمريكي، يشير الكاتب إلى أن هذا التوازن ينعكس على لبنان، خاصة مع تحول إدارة وقف إطلاق النار من رعاية أممية أمريكية إلى هيمنة أمريكية مباشرة، ما يغير قواعد التعامل مع ملف سلاح حزب الله. كما يلفت إلى أن إيران تحاول الحفاظ على نفوذها في لبنان رغم مرونة نسبية في العراق. يخلص المقال إلى أن نموذج الدولة المركزية بات يفرض تدريجيا على العراق ولبنان وسوريا، وأن مستقبل هذه الدول يتجه نحو تعزيز سلطة الدولة المركزية على حساب الفصائل، معتبرا أن هذا التحول يمثل مسارا إقليميا لا يمكن التراجع عنه بسهولة.
1: نختم بمقال في المدن الإلكترونية عن التعايش بين ما وصفه الكاتب بسوريا السعيدة وسوريا البائسة.
0: ينتقد الكاتب الفجوة بين ما وصفه بصورة سوريا السعيدة التي تقدمها السلطة الجديدة في المحافل الدولية وواقع سوريا البائسة بحسب وصفه التي تعاني الفقر والدمار وتدهور الخدمات. فبرغم سقوط نظام الأسد وحصول السلطة الجديدة على دعم سياسي واسع، لم ينعكس ذلك في مساعدات أو استثمارات كافية لمعالجة الأزمات المتراكمة. يشير الكاتب إلى أن نحو 93% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تحتاج البلاد إلى مئات المليارات لإعادة الإعمار. يرى الكاتب أن الخطاب الرسمي يركز على الإنجازات والتفاؤل متجاهلا حجم المعاناة اليومية، الأمر الذي قد يسيء إلى السوريين الذين رحبوا بالتغيير لكنهم ما زالوا يواجهون ظروفا قاسية. المقال ينتقد غياب البرامج الواضحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغياب النقاش السياسي الحقيقي، ويحذر من أن تجاهل الواقع والانشغال بقضايا جانبية أو بخطابات طائفية يهدد بتكرار أخطاء الماضي ويعمق الأزمات بدل معالجتها.
1: شكرا لك لميز زين الدين.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: ومن الصحف العربية إلى الصحف الإسرائيلية، وهي اليوم يرول مع
1: مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتبعات ذلك كان من أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة هارتس. نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أنه بعد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن بمشاركة سفراء وضباط من إسرائيل ولبنان، تم الاتفاق على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. لكن لهذه التفاهمات طرف ثالث غير رسمي هو حزب الله، ونجاح التنفيذ يعتمد أساسا عليه، فقد هدد الأمين العام للحزب نعيم قاسم قائلا: طالما أن قرانا تتعرض للقصف فلن يكون شمال إسرائيل آمنا. سبقت هذه التفاهمات مكالمة هاتفية غاضبة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وفي الخلفية يتجدد خلاف حاد بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فقيادة الجيش تشعر بإحباط من رفض الحكومة التوصل إلى تسويات مستقرة قائمة على تفاهمات سياسية في أي ساحة من ساحات القتال. لكن ترامب حسم الخلاف مؤقتا، فلم يكتفي بمنع إسرائيل من مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت كما هدد نتنياهو وكاتس، بل أعلن أيضا تنفيذ وقف إطلاق نار. وتضيف الصحيفة: يحتاج نتنياهو إلى استمرار الحرب، ويفضل أن تستمر على أكثر من جبهة لأن ذلك يمنع عودة النقاش في القضايا التي ينبغي أن تتصدر الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. ومن هآرتس إلى صحيفة دعوت أحرنوت. أعرب وزراء الحكومة خلال المناقشة في المجلس الوزاري السياسي الأمني عن معارضتهم لوقف إطلاق النار مع لبنان، وقال نتنياهو: لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي، وحزب الله يعارض ذلك، لهذا لن أطرح قرارا، إذا وافق سأطرح للموافقة عليه بالتصويت. والوزير إيتمار بن غفير قال لنتنياهو: اذهب إلى الولايات المتحدة، خذ معك أطفالا من كريات شمونة والمطلة، قل لترامب: نحن نحبك، لكن يجب علينا الرد على نقاط ضعف حزب الله، وحتى في حال حدوث مواجهة فنحن بحاجة إلى مناورة عسكرية. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CNBC قال نتنياهو: إن إسرائيل تسعى لرؤية لبنان في منأى عن نفوذ حزب الله، وأن التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل يتطلب نزع سلاح حزب الله وتحويل لبنان إلى دولة منزوعة السلاح. وننهي مع صحيفة معاريف. نتنياهو بعد المكالمة الهاتفية مع ترامب يدفع الثمن شعبيا أيضا. أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن نفتالي بنت يعزز قوته إلى 23 مقعدا، فيما ترتفع الكتلة المعارضة ل 70 مقعدا. ويظهر الاستطلاع أنه لو جرت الانتخابات الآن فإن الليكود سيحصل على 25 مقعدا، وحزب معا بقيادة نفتالي بنت على 23 مقعدا، وحزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت المعارض على 17 مقعدا. وبحسب الاستطلاع فإن كتلة نتنياهو تحصل على 50 مقعدا فقط، فيما ترتفع الكتلة المعارضة كما ذكر إلى 70 مقعدا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
3: نعم رولا، إذن الفقرات مستمرة، بعد قليل ستوفينا شيرين ناصر بموجز لأهم وآخر الأخبار،
1: ثم الأخبار الاقتصادية من الخليج مع مستشارنا زياد الطحش، قبل أن نتوقف مع أخبار الاستهلاك والتسوق معك سليم.
3: الحديث يا رولا سيكون حول الارتفاعات، الحديث في الموضوع الأول حول ارتفاع إنتاج اللحوم على مستوى العالم وارتفاع أسعار الشحن 80%.
1: في النشرة الرياضية، ودافعان يحدثون عن نهائي رولان غاروس للتنس وآخر أخبار مونديال كرة القدم الذي ينطلق الأسبوع المقبل، ثم نتوقف مع سناء العاجي في مدونة اليوم،
3: والختام سيكون مع إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
1: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه بالطبع زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dawaliya.com.
2: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: 6:36 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري الجديد معك شيرين ناصر، تفضلي.
5: شكرا رولا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. دوت انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم قرب مطار الكويت وفي المنامة عقب ضربات أمريكية في إيران. وجاءت هذه الضربات فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قوات للعدو حسب تعبيره في الخليج وفق التلفزيون الرسمي بعد إعلان القوات الأمريكية عن ضرب مواقع رادار في إيران. وفي الكويت سمع عدوي انفجارات متكررة في المناطق القريبة من مطار الكويت الدولية. أما في المنامة فسمعت أصوات 3 انفجارات واعتراضات في وقت أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد التي تضم مقر الأسطول 5 الأمريكية. في تغريدة عبر إكس رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على الرئيس اللبناني جوزيف عون قائلا أن طهران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع إيران أو مع أمريكا منذ وقت طويل لو كان لبنان ورقة مساومة. وكان عون قد طالب إيران بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الأمريكية اتهم عون طهران باستعمال لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أن هذا أمر غير مقبول. وفي بيان صادر عن مكتبه أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن حزب الله مستعد للانسحاب من الجنوب بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها ووقف شامل لإطلاق النار. ميدانيا في لبنان قتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف من جمعية الرسالة في غارة إسرائيلية أمس على قضاء النبطي جنوب البلاد. كما أنذر الجيش الإسرائيلي أمس سكان 9 بلدات وقرى بينها الصرفند الواقعة بين سور وصيدا بالإخلاء الفوري. في الضفة الغربية المحتلة قتل أمس رضيع يبلغ 7 أشهر وأصيب والداه بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المركبة التي كانوا يستقلونها في الخليل جنوب الضفة. وفي شأن فلسطيني آخر، تجتمع فصائل فلسطينية عدة اليوم في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة وسط تكهنات بشأن منح محمد دحلان خصم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دورا أوسع في إدارة القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة. وليل الجمعة السبت اعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيرة في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ حيث يعقد منتدى اقتصادي مهم وفق ما أعلن حاكم المنطقة الروسية. نهاية الموجز.
6: صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع عجز الموازنة في السعودية رغم تباطؤ النمو. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. هل يعوض ارتفاع أسعار النفط أثر تباطؤ النمو الاقتصادي على المالية السعودية زياد؟
7: هذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في أحدث تقييم لتداعيات الحرب على المالية العامة والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث توقع الصندوق أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في الحد من عجز المالية العامة رغم الضغوط التي يفرضها الصراع الإقليمي على النمو الاقتصادي. مع الإشارة هنا إلى أن عجز الموازنة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 33 مليارا ونصف المليار دولار.
8: نوتة أريبيا.
7: الصندوق رجح تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% هذا العام بالمقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.1%، في حين أرجع هذا الخفض في توقعاته للنمو إلى تراجع إنتاج وتصدير النفط نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرات الصراع على النشاط الاقتصادي ومستويات الثقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب، وأن الطلب المحلي سيواصل دعم القطاع غير النفطي بفضل استقرار التوظيف الحكومي واستمرار الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع الرأسمالية. يذكر أن الإنفاق الرأسمالي في المملكة سجل خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى له منذ 10 سنوات مرتفعا بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 11.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحكومة في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية.
6: في موضوع آخر زياد، البحرين تختبر إقبال المستثمرين على سندات الخليج في أول إصدار عام منذ بدء الحرب، هل ما زالت سندات الخليجية تحظى بإقبال المستثمرين في ظل الأجواء الراهنة؟
7: البحرين هي أول دولة خليجية تعود إلى أسواق الدين الدولية منذ اندلاع الحرب، وقد نجحت بالفعل في جمع مليار دولار عبر إصدار سندات سيادية مقومة بالعملة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وذلك وسط طلبات اكتتاب تجاوزت 3.2 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار، وبعائد بلغ 7.1%. يعكس هذا الإقبال القوي استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين الخليجية رغم التوترات الإقليمية. هناك عدة عوامل ساهمت في دعم الإقبال على الإصدار البحريني، أبرزها صمود التصنيف الائتماني للمملكة وتوقعات استمرار الدعم الخليجي لها، إضافة إلى اتفاقية مبادلة العملات التي كانت الإمارات قد وقعتها مع البحرين بقيمة 5.4 مليار دولار، والتي عززت الثقة بأوضاع السيولة والتمويل. كما واصلت البحرين تنفيذ إصلاحات مالية وإجراءات لدعم القطاع المصرفي، شملت تأجيل سداد بعض القروض وتوفير سيولة للبنوك التجارية. يظهر نجاح الإصدار أيضا، والذي يأتي رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وضعف الاحتياطيات الأجنبية في البحرين، يظهر أن المستثمرين ما زالوا مستعدين لتمويل الديون الخليجية عندما تترافق مع عوائد مجزية ودعم مالي واضح.
6: زياد الطحش، مستشار مونت كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: صباح مونت كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، سليم حميتوش.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق وصلنا سليم، وستحدثنا في الموضوع الأول عن ارتفاع إنتاج اللحوم على مستوى العالم.
3: نعم رولا، حيث تضاعفت إمدادات اللحوم 4 مرات على مستوى العالم خلال العقود 6 الماضية، مدفوعة أساسا بارتفاع إنتاج البيض ولحوم الدواجن، في تحول جعل الثروة الحيوانية واحدة من أسرع مكونات القطاع الزراعي نموا له.
1: وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي، ما هي أنواع اللحوم التي سجلت إنتاجا عالميا؟
3: أظهرت الدراسة أن لحوم الدواجن سجلت أقوى وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة بعدما زادت بنحو 5 أضعاف، بينما ظل لحم الأبقار مستقرا أو تراجع في مناطق عديدة.
1: في الوقت الراهن، من يتصدر قائمة القارات الأكثر إنتاجا للحوم؟
3: تشير الدراسة إلى أن آسيا أصبحت اليوم أكبر منتج للأغذية ذات المصدر الحيواني البري، تليها أوروبا، غير أن الارتفاع الإنتاجي لا يعني بالضرورة وفرة أكبر أمام المستهلكين.
1: الموضوع الثاني يتعلق بارتفاع أسعار الشحن بنحو 80%. سليم،
3: قفزت أسعار الشحن الفوري للحاويات بنحو 80% منذ اندلاع الحرب في المنطقة في العام الماضي، في ظل اضطرابات واسعة في حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وتراجعت التدفقات التجارية فيه إلى نحو 10% فقط من مستوياتها الطبيعية حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
1: تسببت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع تكاليف وقود السفن والرسوم الإضافية المرتبطة به، تسببت في زيادة الضغوط على سوق الشحن الفوري. وأظهرت بيانات أن أسعار الشحن في شانغهاي إلى لوس أنجلوس زادت بنسبة 31% خلال أسبوع واحد، بينما ارتفعت الأسعار من شانغهاي إلى نيويورك بنسبة 20%.
3: وأرجعت الشركة هذا الصعود إلى بداية موسم الذروة مبكرا هذا العام، مع تقديم الشاحنين حجوزاتهم تحسبا لتغيرات جمركية أمريكية محتملة في يوليو، إضافة إلى طلب إضافي مرتبط بكأس العالم.
2: النشرة الرياضية.
1: نهائي غير مسبوق في بطولة رولان غاروس للتنس، وآخر أخبار مونديال كرة القدم الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
3: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع وديع فيعني. صباح الخير وديع.
8: صباح الخير. نهائي الرجال كما نهائي السيدات في بطولة رولان غاروس للتنس مفاجئ وغير متوقع. سيتواجه فيه غدا الأحد ألكسندر زفيريف وفلافيو كوبولي الألماني بعد تغلبه على التشيكي ياكوب منسيك والإيطالي بفعل انسحاب مواطنه ماتيو أرنالدي. وكان من المفترض أن يتواجه الإيطاليان كوبولي وأرنالدي غير أن الثاني ودقائق قبل انطلاق المباراة أبلغ أنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابته بفيروس منعه كما أكد من تناول الطعام في الساعات الأخيرة. كوبولي البالغ 24 والمصنف عاشرا في الدورة سيخوض نهائي رولان غاروس، هو الذي سبق أن حقق 3 ألقاب في مسيرته، ويحلم الإيطاليون بأن يكون خليفة أدريانو باناتا آخر إيطالي توج في رولان غاروس، وكان ذلك قبل 50 عاما تحديدا. كوبولي سيواجه بالتالي الألماني ألكسندر زفيريف 3 عالميا والمصنف 2 في البطولة بفعل عدم مشاركة حامل اللقب كارلوس ألكراس. وبعد خسارة يانيك سينر 1 عالميا أصبح المرشح الأول على اللقب هو الذي وإن حاز على 24 لقبا خلال مسيرته منذ 10 أعوام حتى الآن لم يسبق له أن توج بلقب من ألقاب الجراند سلام، وكان هزم في النهائي 3 مرات في الولايات المتحدة عام 2020 في رولان غاروس قبل 2 وفي أستراليا العام الماضي. أمس في نصف النهائي تغلب على تشيكي ياكوب منسيك 4 مجموعات 7-5-6-2-3-6-6-3. وقبل الرجال غدا تقام اليوم المباراة النهائية لدى السيدات بين الروسية ميرا أندرييفا والبولندية مايا جفالينسكا. أندرييفا البالغة 19 من عمرها تعتبر المرشحة الأقوى، هي التي تتألق على الملاعب منذ بدايتها قبل 4 أعوام ولم تكن سوى في 15 من عمرها. مسيرة البولندية مختلفة تماما، اللاعبة البالغة 24 عانت كثيرا في سنواتها الأولى وكادت أن تعتزل الرياضة، وفي رولان غاروس اضطرت على خوض التصفيات في أدوارها 3 قبل أن تبرز خلال البطولة وتفوز في 6 مباريات إضافية. عند انطلاق رولان غاروس كانت تحتل المرتبة 114، وإذا توجت اليوم باللقب ستتقدم 100 مرتبة لتصبح 14 في ترتيب اللاعبات المحترفات. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيمنح الأندية التي تتيح للاعبيها الدوليين المشاركة في المونديال مبلغا أدنى قدره $5,000 عن كل لاعب وعن كل يوم. وأوضح الاتحاد أن هذا الحد الأدنى سيضاف إليه مبلغ آخر يحتسب وفقا لإدراج اللاعب في ورقة المباراة ومدة مشاركته، على أن يتم الإعلان عن القيمة النهائية للتعويضات بعد انتهاء البطولة. وكان الاتحاد الدولي قد أعلن الصيف الماضي زيادة بنسبة 70% في إجمالي المبالغ المخصصة للأندية مقارنة بالمونديال السابق قبل 4 أعوام في قطر، وسيتم تخصيص $100 مليون للمرة الأولى لتعويض الأندية عن فترة التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أما النهائيات فستستحوذ على $250 مليون إضافية. وحصل لاعبو المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال وفق ما أكده أمس السفير الأمريكي في تركيا توم باراك في رسالة عبر منصة إكس. ومن المقرر أن يغادر المنتخب الإيراني اليوم تركيا إلى إسبانيا قبل التوجه إلى مقر إقامته في المكسيك، علما أنه سيخوض مبارياته 3 في الدور الأول في الولايات المتحدة. وأكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أنه أجريت أول من أمس الخميس محادثات مع الاتحاد الدولي بشأن التأشيرات الأمريكية، وطلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأمريكية في أنقرة. ولامين يامال أفضل لاعب في الليغا الإسبانية، والجناح الدولي الإسباني البالغ 18 من عمره حاز على جائزة أفضل لاعب للموسم بعدما ساهم في تتويج فريقه برشلونة باللقب، وسجل بالمناسبة 16 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال الموسم. وإليكم الآن أبرز المباريات الدولية المقامة استعدادا للمونديال. منتخب البرازيل سيواجه مصر، والأرجنتين ضد هندوراس، المنتخب البلجيكي يواجه تونس، البرتغال ضد تشيلي، ألمانيا ضد الولايات المتحدة، وإنجلترا ضد نيوزيلندا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
9: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته نشرة الإخبارية الثالثة، هذه أبرز عناوينها.
1: واشنطن تقصف مواقع رادار إيرانية بعد إطلاق طائرات مسيرة، وترامب يؤكد أنه لم يتبقى لطهران سوى خمس صواريخها. تنديد رسمي لبناني بإيران التي جددت دعمها لحزب الله، وأكثر من 20 قتيلا في عشرات الغارات الإسرائيلية على الجنوب. تحقيق قضائي فرنسي في جرائم حرب على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد مواصلة الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها. وستارمر يحذر بأن روسيا قد تهاجم الحلف الأطلسي اعتبارا من 2030.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
9: من مقولة ديكارت أنا أفكر إذا أنا موجود، إلى أنا أتنمر إذا أنا موجود.
1: عنوان مدونة اليوم مع سناء العاجي.
10: يحدث أحياناً أن أتابع محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعجبني، أحياناً أجد الفكرة سطحية، أحياناً يستفزني الموضوع، وأحياناً أخرى أشعر أنني أمام خطاب لا أتفق معه بتاتاً أو حتى يزعجني جداً. لكنني في أغلب الحالات أفعل واحداً من أمرين، إما أمر بهدوء وأقول لنفسي إن العالم واسع وإن الناس ليسوا مطالبين بأن يفكروا مثلي أو يكتبوا ما يرضيني، وإما تلهمني تلك الفكرة حتى لو كانت مزعجة لأطورها في اتجاه آخر، مدونة رأي، مقال، تدوينة أو سؤال للنقاش. ما لم أفهمه يوما هو تلك الرغبة الغريبة لدى البعض في الدخول إلى فضاء شخص آخر فقط من أجل الشتم. أن يخصص إنسان وقته وطاقته ليكتب تعليقا مهينا أو يسخر من الشكل أو يطعن في النية أو يطلق أحكاما جارحة على شخص لا يعرفه، ما الذي يربحه من ذلك؟ وهل الاختلاف يحتاج فعلا إلى كل هذا العنف اللفظي؟ النقد حق، الاعتراض حق، النقاش ضروري، لكن الشتم ليس رأيا، والتنمر ليس موقفا، والإهانة لا تجعل صاحبها أكثر ذكاء ولا أكثر قوة ولا أكثر وعيا، هي فقط تكشف مقدار العنف والخبث فينا ومقدار العجز عن التعبير بطريقة محترمة ومقدار الشر والحقد أحيانا. مواقع التواصل جعلت التعبير متاحا للجميع، وهذا مكسب كبير، لكنها كشفت أيضا وجها قاسيا من علاقتنا بالكلمة وبالآخر، كأن بعض الناس لا يشعرون بوجودهم إلا حين يجرحون غيرهم. أتخيل أحيانا حجم الفرحة المريضة التي تعتري البعض وهم يتخيلون تأثير سبهم وتنمرهم على الشخص المعني، وأتساءل إن لم يكن ذلك شرا دفينا فماذا يمكن أن نسميه؟ لا يعجبك محتوى ما؟ مر، ناقش، اكتب رأيا مضادا، اصنع محتوى أفضل، لكن لا تحول الاختلاف إلى مسرح للإهانة والتجريح، لأن السب ليس حرية تعبير والتنمر ليس حرية رأي. سناء العاجي الحنفي.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
9: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. فقرتنا ما زالت مستمرة، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
9: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
12: نعم القمر موجود بعده في برج الدلو مثل مبارح ولآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الحوت، لكن اليوم الظاهر أنه طالع إجازة مش عامل ولا أي زاوية مع الكواكب الأخرى. لكن المشكلة هي مش هون، يعني لما ما يكون في زوايا نيوترال له إيجابي وله سلبي، لكن المشكلة بخلو المسار الطويل جدا اللي ابتدى أوردي من مبارح ومستمر معنا لغاية الفجر. بمعنى آخر هذا اليوم على يعني بأكمله لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، إذا بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
9: نعم، وإذا كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج؟ البداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
12: نعم الحمل عنده نشاط اجتماعي مثل امبارح، ولكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. اذا في صديق وعده ينفذ له مطلب في هذا اليوم على الاغلب مش راح يطلع في ايده. كمان ممكن جدا انه في دعوه موجهه لهم من قبل في اخر لحظه تلغى. هلا بالنسبه للحمل مليان طاقه مليان نشاط من الشمس الموجوده بالجوزاء، ولكن احلى ما عنده الحقيقه انه افكاره مقبوله عند افراد العائله وبالتالي بميله للتعاون.
9: برج الثور البارحة كانت لديه فرصة جيدة في مجال العمل أستاذ إبراهيم، ماذا عن اليوم؟
12: إذا أضاعها فمعناه اليوم خلص مش راح يستفيد منها، لأنه خلو المسار ما بيعطيه. إذا موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب لأنه ما راح يطلع بنتيجة. وأهم من هذا اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بتكون خطوة خاطئة إذا عمل هذا التغيير في هذا اليوم. بيتم عند الثور أحلى ما هو موجود، أجواء رومانسية حلوة، أفكارهم مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، وفترة ممتازة جدا لآخر الشهر لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة والامتحانات.
9: برج الجوزاء.
12: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يكونوا صحيين اليوم تماما في عمليات الاستيراد والتصدير، يتفحصوا كل صغيرة وكبيرة. كمان اللي بيتابع قضية قضائية بتتعطل أو ما بتعطي النتيجة المطلوبة، أحلى ما عند الجوزاء بتم فرص مالية في الأسابيع المقبلة.
9: برج السرطان.
12: السرطان في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم في نفس الوقت ممنوع يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال أو يدخلوا بشراكة مالية جديدة. إذا في شراكة مالية قائمة أو عندهم برنامج ادخار أو بوليس التأمين هذا اليوم مناسب يراجعوها يتأكدوا منها حتى ما يكون فيها غش من وراء الكواليس. بالنسبة للسرطان ضروري أنه ينتبه لصحته أكثر خلال هذا اليوم.
9: برج الأسد كان اهتمامه منصبا على الشراكة مع الطرف الآخر البارحة، ماذا عن اليوم؟
12: صحيح ما زال الأمر كذلك، ولكن شتان بين الثرى والثريا. امبارح كان في إمكانية لإدخال التغييرات المطلوبة مثلا أو ما توقيع عقود تجارية، لكن اليوم لا، ممنوع توقيع أي عقد تجاري، ممنوع إتمام طلبة أو خطبة أو زواج. هذا إضافة إنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. الأسد أحلى ما عنده مليان طاقة ومليان نشاط.
9: برج العذراء.
12: العذراء رح يتراكم العمل قدامه مثل امبارح، بس اليوم ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدريش ايه كامله. بالنسبة للعذراء بتم اجواءه الرومانسية حلوة، افكاره مقبولة عند الاصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
9: الميزان.
12: الميزان عنده رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة من جهة. من جهة تانية عندنا خلو مسار، يعني بمعنى آخر مواليد الميزان ما يعطوا كلمة لأحبائهم خاصة أولادهم، يخلوا الأمور مثل ما هي. ممكن إنه يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، وممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. بتم عند الميزان بهاي الفترة فرص حلوة في مجال العمل.
9: العقرب كان مهتما بالأمور البيتية والعائلية والعقارية البارحة، ماذا عن اليوم؟
12: ما زال كذلك، ولكن اليوم هو مقيد أكثر من بارح. يعني اللي ما كان عنده فرصة يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، طبعا ما يقوم بهاي الخطوات اليوم أبدا، ما بتعطي النتيجة المطلوبة. لكن للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة، بتم عند الأقرب أجواء رومانسية دافية، ومنلاحظ أنه الأكاديميون منهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
9: نعم. برج القوس؟
12: القوس نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. هلا اللي بيسوق السيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. حاولوا مواليد برج القوس يركزوا أكثر في حياتهم اليومية، خاصة التجار المحليون في عملية البيع، ينتبهوا من الأوراق المالية المغشوشة. وإذا طلاب الابتدائي والثانوي عندهم امتحانات مثلا، تركيز لآخر حد حتى يطلعوا بالنتيجة المطلوبة. بالنسبة إلى مواليد برج القوس، أحلى ما عندهم بهذه الفترة فرص مالية تأتي من شراكة أو تعويض أو قرض.
9: الجدي؟
12: الجدي الناحية المالية هي اللي عم تشغل فيهم من مبارح، فرغم أنه في خلو مسار، في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم ممنوع اليوم شراء أي حاجة ثمينة، بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم، أو ممكن يكون فيها عطب في وقت لاحق. بالنسبة للجدي خففوا من النفقات قدر المستطاع. كمان بنلاحظ من ناحية إيجابية هون انه اجواءهم الرومانسية حلوة، افكارهم مقبولة عند الطرف الاخر كشريك، ان كان شريك عمل او شريك عاطفة. بس اهم نصيحة للجدي، ديروا بالهم على صحتهم.
9: الدلو؟
12: الدلو مليان طاقة، مليان نشاط، لكن في نفس الوقت مقيد، بمعنى انه بيقدرش بادر بخطوة جديدة او مشروع جديد. اذا مواصل عمل ابتدى فيه من قبل، بيلاحظ انه شعبيته في تصاعد، الاضواء مسلطة عليه، عنده رغبة شديدة للتقرب من الاحباء، لكن مع الاسف الاجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. الحياة بالنسبة للدلو، الشيء البارز الايجابي انه افكاره مقبولة عند زملاء العمل بتعاونوا معه، وديروا بالهم على وزنهم حتى ما يرتفع.
9: آخر برج وهو برج الحوت.
12: الحوت نمبارح واليوم كمان تعبان، الأمور ماشية على عكس ما يرغب. بنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، واخلد إلى الراحة، ما تعصب أثناء تصريف أمورك. تغيير إيجابي جاي من بكرة. اليوم ممكن يستفيد في يمارس نشاطات فنية وأدبية، أفكاره مقبولة عند الأحباء اللي بيميلوا للتعاون معه.
9: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. لدينا رسالة من تونس، وهي من الأخت أمل من مواليد 24 أوت 1991، على الساعة 12:10 صباحا، تسأل عن توزيعة الكواكب في خريطتها، وما هي الكواكب التي كانت في تراجع عند الولادة، وماذا يعني ذلك أستاذ إبراهيم؟
12: نعم، بنقول للأخت أمل، أنت البرج تبعك العذراء والطالع السرطان. الكواكب كانت موزعة في ساعة الولادة على النحو التالي: الشمس والمريخ في العذراء، القمر وزحل في الدلو، عطارد وزهرة والمشتري في الأسد، أورانوس ونبتون في الجدي، وبلوتو في العقرب. الكواكب اللي كانت تتراجع: الزهرة، زحل، أورانوس ونبتون. تراجع الزهرة بيعني إنها بتكون معرضة في حياتها لمطبات عاطفية أكثر من شخص اعتيادي. زحل في تراجع ممتاز، هذا معناه بتفضل إنها تتبع طرق مدروسة ومجربة لبلوغ الهدف الذي تسعى إليه بعيدا عن المغامرات الطائشة. أورانوس في تراجع، لا هذا سلبي، هذا بيعني أنه بتضل تفكر بالماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، ضروري أنها تأخذ العبرة فقط من الماضي وتنظر إلى المستقبل. أخيرا نبتون في التراجع ممتاز، بتكون على وعي من قدرة الحدس الكبيرة لديها، وبتعرف كيف تستغلها.
9: نعم، إذن أستاذ إبراهيم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
12: المرة رحنا على جامايكا، في عنا عازف بيانو جاز اسمه مونتي ألكسندر.
9: نعم مونتي ألكسندر الذي أطفأ اليوم شمعته 82 والذي يعني لديه إصدارات كثيرة تجاوزت 75 ألبوم. بالمناسبة فقط سيحيي في باريس في شهر أكتوبر من هذه السنة حفلا أيضا. أستاذ إبراهيم كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
13: وشكرا لك على التفاصيل التي أوردتها قبل قليل، لأن لم يكن لي علم بها، أما مفيدة جدا للي معني بموسيقى الجاز، وهي رائعة جدا. نعم. هذه الموسيقى. إلى اللقاء.
9: شكرا لك أستاذ إبراهيم، إلى اللقاء. أهلا.

0: برنامج يومي يأتيكم برفقة جديدة وقصص هتخليك لا لا لا
1: لا لا لا لا لا بنوت عربية أغانينا هاي
2: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
1: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عنده شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة اريبيا.com تستحق السماع.

0: عربيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

يا طير الهوى غني أحلامي لبلاد الهوى ودي سلام هاجت عنا.

حبتهن والله سبب قناتي والزهر تغلب لولو دمعاتي فرقتهن حلا ضجرت حياتي حياتي.

قايب بحياتك اللي هالقالب تايب يا طير اسألي وين الحبايب بحياتك اللي هالقلب تايب

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.
1: اللي شعرها زيني ولفتاتها

0: كمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
3: آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي ولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. بعد الله يعبدوا لبنان.

0: لبنان
1: قوي لبنان الغني لبنان الهنا والجنة بسماء لبنان
0: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر

نوتة، نوتة عربية.

0: الليل
1: بنوت عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيني غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضيه وادي سنين الجايه والماضيه
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

مش يبقى السكوت رضا، يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده وقلوبنا

0: Εδώ τρακ σούνε τέλη.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
1: وكمان هي
3: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
1: وكمان هي
4: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
1: وكمان هي
5: وعرضوني زوز سبايا
1: وهي
5: دمي عب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
6: نوتة عربية .com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Nota Arabia dot com. Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia. بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

القلبنا الأرض قلبي بعد قلبي سري دفنتو يا ربعي بقلبي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحراكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: زمرنا

0: كمان هاي
1: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هاي
2: نسيتها ولا أنا نسيتها
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي أما هغزر دلالي
0: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وين مواويلك يا غناني
1: وين مواويلك يا غناني
0: وين مواويلك يا غناني
2: NotaArabia.com NotaArabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز نوتا عربية من فانكوفر نوتا مصرية من القاهرة نوتا لبنانية من بيروت نوتا مغاربية من الدار البيضاء اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا
1: نوتة عربية.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها ويوم الرجوع ويوم الرجوع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
1: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

உலம் வந்தில்

وراضية بعشت

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

that one.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: nota-arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: nota-arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.